0: وجه العصور التي لحقت بها، وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان، رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو، والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني، لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت. ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن، مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق، مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية، خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين، امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية، ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك، والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور، حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، خاصة فقط في مناطق طويلة في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف. وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الأكل الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف فيها
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236 ألف رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص
10: نعم تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق، وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حج المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية، وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والإعداد.

0: أخبار قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن مواصلة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية.

0: ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الاوروبي ووفق الاتفاقيه جنيف مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار انه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعايه المنصوص عليها في الاتفاقيه دي. لكن للاسف يعني الحاجه دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغ اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدا لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجازفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضه المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني اللي داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجازفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات انه نحاول نتذكر انه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني انتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في امل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي احنا عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة انه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية واخذوا منها، يعني اخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لك أمي؟ يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه يعني. فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حادث في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرق، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكتر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخانة عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الاستدرية الحرارة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا
4: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. دكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع للدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان، والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجة الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
4: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع جمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا لشنو فيها؟
3: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجة الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشنز سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من UNDP ومن الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه الحيواصل التنمية، فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
4: نعم
3: إن شاء الله. يعني
4: دكتورة، يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
3: هي حقيقة إحنا يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بـ20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت دا عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان إحنا في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
4: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
3: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الغوصطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس، يا موسم لسه هو ما طقة، لكن هو محتاج لإنه يأكل ويشرب، بيقوم يشيل إنه مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100، يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100، ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل، الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد بتعمل كونتراكت والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
4: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي في أنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين؟ لو بتتواصلوا معه مباشرة.
3: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات. في كل المجالات يعني بيكون في ورش عمل مدعومة. طبعا الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
4: إيه طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
3: أكيد
4: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
3: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك، هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب. يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات ده الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
4: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
3: طبعا الصمغ عربي ما مجرد ماده خام بتصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمه، اضافه القيمه المضافه عليه، وتدعم الاقتصاد الوطني مباشره. الخطط بتاعتنا احنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جوده المنتج، عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التيار العادلة، يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين، ناس تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، باك تو نيتشر. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدر، يعني أنا كنت في السنغال اسمها أكيش السنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا، هي اسمها أكيش السنغال وما بتنتج عندنا، وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، وإحنا بيها كده حنكشف في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية اللي احنا مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
4: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا واقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
3: احنا انا مدير بتاع اداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، بيستعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية، يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب بيصدروا مع بعض يعني كده.
4: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
3: أكيد طبعا.
4: نعم.
3: تأثير غاز مباشر
4: كده. وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
3: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب بالحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين. فكانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
4: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكدت حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان، رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أنا إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفس، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236 ألف رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتي همشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك في الرصاد بتاعت الناس، الاراضي بتاعت الجميع نفسينك ما دايرين. ما يسمع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي. كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة

0: برامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم، ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي الواقع الحقيقي الموجوده. اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وده بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاع الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكتر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا أنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس.
1: والآن أنتقل إلى الأستاذة فتح

0: هي آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحمادية للنازحين بمدينة زالينجي للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
1: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا اللحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلع، خلع ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حسي المرأة معاني معاناة جد يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم واقفة برضو، ما عندنا تعليم. كان جيد لناحية العلاج، ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي. والله شكلة كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعت أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسم ده ما عندهم أي اسم ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم، وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120,000 جنيه وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026، وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسرة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25، ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر، وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هي أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم، وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
0: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية، وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: أكثر من 4,000 مواطن مصابين وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، ما في مأوى ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد، أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشينه الناس منذ بداية الحرب، أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل ما قادرة تشرب ما قادرة تلبس ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق، من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر، وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن أكثر من 4,000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق، والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بدأ أمس، وشايفين بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي دخاش الشروق، بالإضافة تجراج للهجرة، الهجرة شرق الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60 مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و 75، المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك، والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا، والدريبات يعني الدريب ب 5,000 ولا ب 4,000، الناس ما قادرة يعني، بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
0: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، في الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبه تم اخذ عينات وفحصها وتم التاكيد على ان حالات كوليرا في ولايه غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشره بواسطه توجيه بعض المنظمات للعمل هناك خاصه منظمه الايت، وبعد ذلك تدخلت كافا ومنظمه اطباء بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. وذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتهبة والحري وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة اللي هي منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
0: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
5: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد الرئيس في الخرطوم. لقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بورسودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني، كما أعلن التزامه التام وسعيه الحثيث في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار، وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
0: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
5: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
6: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. من أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
0: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الإنتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
6: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%، ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث بنتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.81%. 1.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل احتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا قهر، مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، و كذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، لذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
9: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستش.
7: راديو دبنجة راديو
8: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع. برنامج يأتيكم عبر أثير راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 18 من يوليو للعام 2026 نصحبكم في جولة شاملة نرصد فيها أبرز مآلات الأوضاع وتطورات الأحداث في البلاد، ونبدأ حصاتنا بقراءة في الصحافة العالمية وكيف تناولت الصحف الدولية شؤون الحرب في السودان، وما هي قصة العقوبات الأوروبية الأخيرة، وكيف أضحى الذهب والصمغ العربي وقودا لتمويل الصراع. تفاصيل موثقة يوافينا بها الزميل عبد المنعم شيخ إدريس مباشرة من واشنطن. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. في الصحافة العالمية مستمعين الكرام، هذا الأسبوع نتابع أبرز ما تناولته وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الكبرى بشأن السودان، حيث تصدرت المشهد ثلاث قضايا مترابطة: يا حظر أوروبي جديد يستهدف تجارة المعادن، وتحذير أممي من دور الصمغ العربي في تمويل الحرب، وتصاعد العقوبات الأمريكية على شبكات دعم طرفي النزاع. نبدأ بحظر تصدير المعادن، حيث نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي على موقعه أن القرار الجديد يفرض حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب مع استثناءات محددة للأغراض الإنسانية والصحية. وأوردت وكالة رويترز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه الإجراءات المستندة إلى مبادرة هولندية فرنسية، فيما استعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الحظر يقيد أيضا قدرة السودان على تمرير ذهبه إلى الأسواق الأوروبية عبر دول ثالثة. واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلفية الملف، موضحة أن ما يصل إلى 70% من ذهب السودان يهرب سنويا إلى الخارج، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم حقول الذهب في دارفور وكردفان، بينما يصرف الجيش على الإنتاج في الشمال والشرق. ثانيا، الصمغ العربي. نشرت وكالة رويترز من مكتبها في جنيف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت الدول والشركات المرتبطة بصناعة الصمغ العربي السوداني إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في إدامة الحرب الأهلية التي تدخل عامها الرابع، خصوصا وأن السودان ينتج نحو 80% من الصمغ العربي عالميا. وأوردت منصة أخبار الأمم المتحدة UN News تصريحا للمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، حذرت فيه من أن اقتصاد الحرب هذا يجب تعطيله، ودعت المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للسلع وطرق التجارة التي تبقيه قائما. واستعرضت صحيفة عرب نيوز تفاصيل التقرير الأممي، مبينة أن الصمغ القادم من مناطق سيطرة الجيش يصدر عبر ميناء بورسودان، بينما تهرب كميات كبيرة من مناطق سيطرة الدعم السريع عبر دول الجوار وتعاد تسميتها كمنتج محلي. وأشارت إلى واقعة نهب سوق الصمغ العربي في مخازنه في مدينة النهود بغرب كردفان في مايو عام 2025. ثالثا، العقوبات على السودان. نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر بيان رسمي صادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ونقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت تأكيده التزام الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى سلام دائم في السودان. وأوردت الوزارة أن العقوبات استهدفت شركة TMAC السودانية التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة SBL Energy الهندية المتهمة بتوريد متفجرات، إلى جانب شبكة تجنيد دولية يقودها ضابط كولومبي متقاعد وزوجته لتجنيد مقاتلين سابقين للقتال لصالح قوات الدعم السريع عبر شركات في كولومبيا وبنما. واستعرضت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متتالية استهدفت شبكات مماثلة في ديسمبر عام 2025 وأبريل عام 2026، في وقت جددت فيه واشنطن دعوتها للطرفين إلى قبول هدنة إنسانية غير مشروطة مدتها 3 أشهر لتسهيل وصول المساعدات. بهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام عرضنا للسودان في الصحافة العالمية، والذي اشتمل على أبرز ما تناولته الصحافة عن السودان خلال هذا الأسبوع، وهي 3 قضايا تلتقي عند نقطة واحدة، هي محاولة المجتمع الدولي تجفيف منابع تمويل الحرب سواء عبر الذهب أو الصمغ العربي أو شبكات الدعم اللوجستي، فيما يبقى السؤال معلقا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في وقف معاناة الملايين من السودانيين. كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو دبنجا
0: راديو. المساعدات الإنسانية والتضليل تقارير متنوعة لغرف التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تكشف أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، ونسلط الضوء خصيصا على تقرير مركز الألغ للخدمات الصحفية بعنوان شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي. تنضم إلينا لتفاصيله الصحفية رحاب فضل السيد من مركز الألغ.
2: مستمعو ومستمعات راديو دبنجة في كل مكان، تحية طيبة. التحقيق الاستقصائي شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي الذي نشر عبر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه من إعداد رحاب فضل السيد مركز الألغ للخدمات الصحفية، يكشف التحقيق المدعوم بالبيانات عن تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني وكيف تستغل شبكات الاحتيال الرقمي حاجة اللاجئين السودانيين للمساعدات الإنسانية عبر صفحات وروابط مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، تنتحل صفة المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستدرج الضحايا لتدفعهم إلى الوقوع في فخ النصب والاحتيال حتى دفع الأموال. التحقيق اعتمد على شهادات الضحايا الذين تحدثوا فعليا عن حدوث حالة احتيال ونصب تتم باسم مجموعات على الفيسبوك والواتساب وروابط وأرقام منتشرة تدعي تبعيتها لواحدة من المنظمات. أيضا اشتمل التحقيق على تحليل 5 مجموعات على الفيسبوك. هذه المجموعات بناء على نتائج التحليل التي أجريناها عليها، هي جميعها تم إنشاؤها بعد الحرب في السودان، أي في الأعوام 2024 و25 وحتى بدايات 26. أيضا تبين أن هنالك متابعون كثر على هذه الصفحات وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وكانت الردود والتعليقات على هذه الصفحات بتوحي بأن هنالك تشكيك في المحتوى وهكذا. أيضا استخدمنا تقنية البحث العكسي للصور لوحدة من الصور التي انتشرت خلال شهر رمضان الفائت، لصورة تظهر موظفين يتبعون للهلال الأحمر وهم يقومون بتوزيع مساعدات إنسانية مصحوبة بمنشور على صفحات في الفيسبوك تحث المتابعين على تسجيل بياناتهم والإسراع بالتسجيل للحصول على مساعدات إنسانية. وبعد التحقيق عن هذه الصورة أثبتت نتائج البحث أنها تتبع للهلال الأحمر في واحدة من عمليات توزيع الإقاصة في الحدود السورية اللبنانية، وأول تاريخ نشر لها في 25 أكتوبر 2024. أيضا بجانب ذلك استخدمنا استبيان استطعنا الوصول من خلاله إلى 30 شخص، 87 منهم سيدات. كشفت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن وجود 16 شخص من بين 30 الذين شملهم الاستطلاع أنهم تعرفوا على هذه الجهات المضللة عبر تطبيق فيسبوك وواتساب، والبقية تعرفوا على هذه الجهات عبر حملات فردية. وبخصوص طريقة الدفع، كشفت النتائج أن 65% منهم قاموا بتحويل الأموال عبر أرقام حساب لأشخاص، و 13% منهم عبر محفظة إلكترونية. أيضا كشفت نتائج التحقيق أن نتيجة ذلك، نتيجة التضليل الذي حدث للمواطنين الذين شملهم الاستمارة، 10 من 30 تعرضوا لخسارة مالية مباشرة، و16 منهم تأثروا نفسيا، و13 منهم فقدوا الثقة في هذه المنظمات. أيضا التحقيق احتوى على إفادة مهمة من المحامي الدولي المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان بمصر أستاذ أشرف ميلاد، تحدث عن وجود حالات لنصب واحتيال وقعت فعليا في مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر، وتحدث عن حالة للاجئ سوداني قام بشراء شريحة اتصالات وقام بتسجيلها على تطبيق الترو كولر لتظهر على هواتف الضحايا باسم مفوضية شؤون اللاجئين ليقوم باستدراجهم والحصول على أموال، بجانب بلاغات أخرى قام بإبلاغها لمفوضية شؤون اللاجئين. يحدث كل ذلك في ظل وجود قانون مكافحة جريمة المعلوماتية السوداني لسنة 2018 تعديل 2020 الذي يجرم كافة أساليب الاحتيال الإلكتروني من أجل الحصول على الأموال.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ملف القطاع الصحي وفي انتظار الحياة، كيف تحول غسيل الكلى في نيالة إلى رحلة مريرة بين المرض والفقر؟ تقرير إنساني خاص نشره راديو دبنجا، ونلتقي حوله معد التقرير الصحفي عبد المنعم مادبو من راديو دبنجا.
4: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرت منصات راديو دبنجا هذا الأسبوع تقريرا بعنوان في انتظار الحياة، كيف أصبح غسيل الكلى في نيالة رحلة بين المرض والفقر. التقرير تناول واحدة من أكثر الأزمات الصحية إيلاما في مدينة نيالة، حيث أصبح مرضى الفشل الكلوي يخوضون معركة يومية من أجل البقاء في ظل انهيار خدمات مركز غسيل الكلى الوحيد الذي يستقبل المرضى من ولايات دارفور وكردفان. يبدأ التقرير بقصة الطفلة سناء آدم إبراهيم البالغة من عمر 14 عام، التي اضطرت أسرتها إلى مغادرة شمال دارفور والتوجه إلى نيالة لإنقاذ حياتها. لكن الأسرة وجدت نفسها أمام تحدي جديد يتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرتها على توفير قيمة جلسات الغسيل، إلى جانب نفقات الفحوصات والأدوية والإقامة. ويكشف التقرير أن المركز الذي كان يضم حوالي 12 ماكينة غسيل لم يعد يعمل فيه سوى 4 ماكينات بعد تعطل بقية الأجهزة بسبب غياب الصيانة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المرضى وتأخير حصولهم على الجلسات المنقذة للحياة، كما يسلط الضوء على اضطرار المرضى لتحمل تكاليف مستلزمات الغسيل والوقود والمياه، رغم أن الخدمة يفترض أن تقدم مجانا. ولا تتوقف المعاناة عند نقص الأجهزة، إذ يرصد التقرير مخاوف متزايدة من انتقال العدوى نتيجة شح مواد التعقيم واستخدام الأجهزة نفسها لمرضى يعانون من أمراض مختلفة، وسط حديث مصادر من داخل المركز عن إصابة عدد من المرضى بالتهاب الكبد الفيروسي وأمراض أخرى، إلى جانب وفاة 35 مريضا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. كما يشير التقرير إلى غياب الأطباء الاختصاصيين والكوادر الطبية الكافية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الخدمة ويضاعف المخاطر التي تواجه المرضى. ويستعرض التقرير كذلك الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع المركز، وفي مقدمتها تأثير الحرب التي تشهدها البلاد، والتي عطلت أعمال الصيانة والإمدادات الطبية وأدت إلى مغادرة عدد من الكوادر الصحية. وفي المقابل يتناول التقرير التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية وزارة الصحة بالولاية بشأن صيانة عدد من الماكينات وتوفير الوقود والمياه والعمل على إعادة مجانية جلسات الغسيل. التقرير خلص إلى أن هذه الوعود ما تزال في انتظار التنفيذ، بينما يواصل مئات المرضى سباقهم اليومي مع الزمن في انتظار أن تتحول التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية بالولاية إلى إجراءات عملية تنقذ حياة المرضى الذين ينتظرون في المركز.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: بتغرير الزميل عبد المنعم مادبو حول معاناة مرضى الكلى في نيالة، نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. نشكر لكم طيب المتابعة، والتحية موصولة لشركائنا في منتدى الإعلام السوداني ولكل الزملاء الذين رافقوني في التغارير والتغطيات. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، ومن فريق العمل أجمل التحايا، ودمتم في أمان الله.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب،
1: للشارع، للناس، كل حدا بنجا تفتح المايك للشباب،
0: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب. ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتحكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب، سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحب بك في دبنج راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كبير لكل مستمعين راديو دبنج في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية
0: جميل
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه

0: فيزول بيعبر عن مشاعره وبيساعده انه يكمل طريقه رغم كل المصايب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
1: ولو تم تخييرك بين كتاب التراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهموا إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
0: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك أو إنك تضطر إنك تاخد طريق ما كويس أو تحاول إنك تشوه أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع R&B، أي نوع من أنواع الموسيقى، أفرو بيت، فربنا يوفق كل الناس دي، والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة سابحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبانجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبانجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 74.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعته بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة الكلاب. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين تسيير اتحاد المزارعين 30 يعني كلها على بعضها 280 ألف ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف لكن لفشل الأعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع يعني ما كانت في إضافة للمزارع ما ضافوا رسوم للمزارع وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني ما يسمين ما رفضت لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق وما في أسعار ثابتة لأي محصول كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد والله يكون في عون المزارع بارك الله
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
5: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأدمونة ودمهنة يم وصلني زراعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك
0: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية
6: الأعلى. أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
2: وبهذا مستمعي راديو دبنغ الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. بتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

0: Glabanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكدت حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها زول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236 ألف رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك في الرصاص اللي الاراضي بتاعت الجميلة بتلك ما دارين. ما يتبع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق ما يتبع لتلك بيعرف هذا اليوم يا شد التريك بيعرف هذا اليوم المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا ضد صحفيات إلى جانب حج المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن مواصل معكم.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغربي دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية.

0: معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري، المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين. كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد، سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
1: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة مناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي الواقع الحقيقي الموجوده. اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعة الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا أنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. خلت زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس.
0: والآن ننتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد، سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالينجي، للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني، وده الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخل، ما عندنا أي محل إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل، عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوارو، كم مشينا ما عندك كارو مشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حسي المرأة معانة جت، يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم واقفة برضو، ما عندنا تعليم. كان جيد لناحية العلاج، ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والحوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي، والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين

0: أنين استدعى الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
1: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم. وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120,000 جنيه وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026. وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسلة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25، ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر. وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هنا أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم. وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
0: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: أكثر من 4,000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، ما في مأوى ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشينه الناس منذ بداية الحرب. أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا، ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق. من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر. وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن أكثر من 4,000 مواطن مصاب بحمى الدرك وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق، والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بأداب بدأ أمس، وشايفينه بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي دخاش الشروق بالإضافة تجراج للهجرة، الهجرة شرق الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60 مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و 75، المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك والناس بدعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا والدريبات يعني الدريب ب5000 ولا ب4000، الناس ما قادرة يعني، بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
0: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، فيها الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هنا خاصة منظمة الايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة طب بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. بعد ذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتحبة والحري وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة اللي هي منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
0: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد الرئيس في الخرطوم. لقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بور سودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني، كما أعلن التزامه التام وسعيه الحثيث في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار. وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
0: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
4: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
5: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. ومن أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
0: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الانتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
5: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%. ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث نتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا، راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار غير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
8: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستر.
6: راديو دبنجة راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهد والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص، وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزور المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا، وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعمل مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30 ألف جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5000 جنيه وكيلو لحمة ب 25000 جنيه ومد الإيش ب 10000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236 ألف رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في الساعة 9 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في الساعة 10 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور من مباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتي همشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها ترق الرصاص بالذات الاراضي بتاعت الجزيره ترق ما دايرين ما يتبع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي. كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن مواصلة
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، والتي تشهد

0: وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الويد، مع تجديدها للمطالبه الحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده، وهو احد المتهمين في قضيه الهجوم على اقوال حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادله والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتاثير يعني مثل هذه الخطوه على حقوق الضحايا ومستقبل مبدا عدم الافلات من العقاب. وفي المقابل اعزائي المستمعين يظل موقف الحكومه السودانيه محل تساؤل ايضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمه الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني انه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كآليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا.

0: 7 مارس في 2011، وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية، لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة سريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجدوا ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق نظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لا زلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في الراديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر اسباب جوهريه للاعتقاد بمسؤوليه المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تاثير يعني سحب الاتهامات بعد الفتره دي على مصداقيه مكتب الادعاء بالمحكمه الجنائيه وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمه؟
0: التسبيب اللي قالوه لانه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمه، لانه قالوا تعذر الاستعانه ببعض الشهود واحجام عن التعاون وظهور مشكلات جديه تتعلق بمصداقيه بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على ادله تبرئه في الاونه الاخيره. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه، انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من ال وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من ال في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه، وبعد ذاك تتشاف الادله المبرئه دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمه على اساس انه تتشاف هي مقابل الادله اللي قدمت في الاول، لانه الادله اللي قدمت في الاول دي اصبحت جزء من علم المحكمه، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك انت تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت ادله مبرئه ويقدمها في المحكمه بعد ما ينفصل هو امام المحكمه، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ما بتسمع اي دفوع من شخص ما لم ينفصل امام المحكمه، ولا يمكن ان يصدر حكم قيابي في مواجهه شخص لم ينفصل امام المحكمه.
1: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكم.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. باب النساء 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبي.
9: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع للدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين، والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
10: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان، والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
9: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
10: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو، اليونايتد نيشنز سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من الـ UNDP ومن الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه الحيواصل التنمية، فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصومال العربي بهدف ترسيخ قدر الاحتفاظ على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم ورفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
9: نعم
10: إن شاء الله يعني.
9: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، ما شنو آلية التواصل بيناتكم؟
10: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. نحن عندنا 4000 جمعية، أنا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت أسهل.
9: دكتورة المنتجين دائما وأبدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني أسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
10: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الغوصطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار، يقول مثلا القنطار بـ100 كويس، يا موسم لسه هو ما طقة، لكن هو محتاج لإنه يأكل ويشرب، بيقوم يشيل إنه مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100، يطلع لما يطلع الصمى القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100، ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل، الجمعية هي الأدل بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل، فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل، يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد تعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية، حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
9: دكتورة الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي فأنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين لما بتتواصلوا معه مباشرة؟
10: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت لك، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي تلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات يعني بيكون في ورش عمل مدعومة. طبعا الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع ثاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي، بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه إلى التسويق.
9: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
10: أكيد.
9: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
10: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الامني. الاستقرار الامني مشكله طبعا هسي، وصعوبه اللوجستيات والنقل وتسبسب الاسعار، بعدين التغيرات المناخيه والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنه. واحنا دورنا فيها شنو؟ احنا حلقه وصل، يعني احنا حلقه وصل صامده. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحليه بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات ده، الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
9: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
10: طبعا الصمغ عربي ما مجرد ماده خام بتصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمه، اضافه القيمه المضافه عليه، وتدعم الاقتصاد الوطني مباشره. الخطط بتاعتنا احنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جوده المنتج، عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، باك تو نيتشر. احنا المفروض نرجع لطبيعتنا. احنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبه من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا. يعني انا كنت في السنغال، اسمها كيشي سنغال الشجره، بيقولوا لي ليه احنا عندنا، هي اسمها كيشي سنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، ونحن بيها كده حنكشف في العالم ان شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد مختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة. والحمد لله رب العالمين.
9: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
10: احنا اصلا انا مدير بتاع اداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ. اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه، مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية. استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب بصدر مع بعض يعني كده.
9: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
10: أكيد طبعا.
9: نعم.
10: تأثير غاز مباشر
9: كده. وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
10: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطقوا كانت مشكلة. وطبعا كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين. فكانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
9: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: الديوان.
12: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها

0: في نيروبي والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان، رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار

0: المرض، وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
1: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو، والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني، لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن، مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
3: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق، مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية، خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الروسيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية، ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يح بحمى الضنك، والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها زول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور، حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، خاصة فقط في مناطق طويلة في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي، كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع مكسحات في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
5: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي. يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم. وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
6: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
8: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
9: ما يتبع لتريك بيعرف هذا اليوم. المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بن.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبدالله بندة من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
5: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كتم.

0: عبر له. دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا على أنا بقول لك. إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة مناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني. أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيط زي 10%، لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بتطلع برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت. دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. خدت زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لكن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس.
1: والآن ننتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد، سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالينجي، للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما فيه، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني، وده الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخل، ما عندنا أي محل إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء، خلاء ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوارو، كم مشينا ما عندك كارو مشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معانة جت يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم واقفة برضو، ما عندنا تعليم. كان جيد لناحية العلاج، ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والحوامل. يعني أنا خيط بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي. والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني، إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم. وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120

0: ألف جنيه وسداد المدخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب، استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026. وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسرى لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25 ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر. وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هنا أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم. وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: أكثر من 4000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بتاعت النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا. ما في مأوى، ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشين الناس منذ بداية الحرب. أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرع وكلام عملوه أميس وكذا، ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق. من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر. وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن، أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بدأ أمس، شايفينه بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي نخاش الشروق، بالإضافة تجراج للهجرة، الهجرة شرق، الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60 مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و75 المناطق دي كلها موبوءة حمى الضنك والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا والدريبات يعني الدريب ب5000 ولا ب4000، الناس ما قادرة يعني، بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
1: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، في الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هنا، خاصة منظمة ألايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة طب بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. بعد ذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتهبة والحري وكده، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة اللي هي منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك يعني.
1: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد الرئيس في الخرطوم. اللقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بور سودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني، كما أعلن التزامه التام وسعيه الحثيث في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار، وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
1: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
4: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
1: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
5: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. من أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
1: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الانتاج، أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
5: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%. ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث نتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا، راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1.5 سنة و5 أشهر و28 يوم، منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز، كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دافنجا شاكرين مقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
8: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستش.
6: راديو دبنجة راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعمل مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عدا طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفس، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف فيها هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك في الرصاص اللي الاراضي بتاعت الجزيره بتلق ما دايرين ما يتبع
0: قال تغرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التغرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حج المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن
12: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجين الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع

0: إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصور العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاحتفاظ على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
0: إن شاء الله يعني.
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
0: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92 بديناها ب 20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتورة المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتذللوها كيف انتم؟
0: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس يا موسم لسه هو ما طقى، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فتره الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعيه، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100، يطلع لما يطلع السماء القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100، ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل، الجمعيه هي الاداه اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل، فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل، يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي في أنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين لو بتتواصلوا معهم مباشرة؟
0: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية، في الجمعيات دي

0: تلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في المشروع الفرنسي, قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم, وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين, كلها بتشتغل مع جمعيات الصناعة العربية, وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي, بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع, كيفية الاستزراع, كيفية جمع البذور وخلافه إلى التسويق.
1: طيب أستاذ هسي, في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي, يعني
0: أكيد.
1: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لها شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
0: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي, وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار, بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي, دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل, يعني إحنا حلقة وصل صامدة, بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات, وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين, ونقدم الدعم الفني كويس, المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر, يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك, هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو, هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا, وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت, في مناطق يعني اتنهبت, في مناطق كده يعني, فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات ده, الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي, يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
0: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر, ده قطاع استراتيجي كامل, يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة, إضافة القيمة المضافة عليه, وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج, عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة, يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين, ناس تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس, يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة, باك تو نيتشر. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى, وفي العالم حاولوا قدر, يعني أنا كنت في السنغال, هم اسمها أكيش السنغال الشجرة, بيقولوا لي ليه إحنا عندنا, هي اسمها أكيش السنغال وما بتنتج عندنا, وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر, هو الرايد فيها, ونحن بيها كده حنكشف في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة, استغلال الصمغ العربي في بفوائد مختلفة في الصناعات الغذائية والطبية, ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها, لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك, صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة, والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة, الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني, هو ليس بالصمغ العربي, مثل صمغ اللبان, مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم لأنه شايف اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا. هل عندكم جهد زي ده؟
0: احنا اصلا انا مدير بتاع الإدارة الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صبغ اللوان، صبغ الطلح، صبغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ. اشهر الاصماغ دي اسمها صبغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صبغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه، مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية. هم استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صبغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صبغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب بصدر مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
0: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
1: كده. وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
0: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين. فكانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. قيادي بالكتلة الديمقراطية، اجتماعنا مع رئيس مجلس السيادة البرهان كان إيجابيا ونتائجه ستظهر قريبا. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مستورة في محلية كلبس بغرب دارفور. قوى إعلان الحرية تبدأ اجتماعاتها في العاصمة الكينية نيروبي لبحث سبل وقف الحرب وإطلاق حوار سياسي شامل. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة الرهد بولاية شمال كردفان. مصادر ميدانية تكشف عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في شرق السودان ومجموعة تعتزم تقديم مذكرة لوالي الولاية. لجنة العدالة تعرب عن قلقها إزاء معلومات عن تصفية جماعية لمعتقلين في وط مدني وتطالب بالتحقيق العاجل. نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان لبحث الأوضاع الراهنة في السودان. انطلاق اجتماعات بشأن السودان في بريطانيا غدا الأربعاء بمشاركة أكاديميين وممثلين للمجتمع المدني. قطار الجزيرة يصل إلى مدينة وط مدني قادما من الخرطوم بعد توقف دام 4 سنوات. سرقت النجيل الصناعية ببوابة عبد القيوم إلى جانب الأسوار المحيطة بالطوابة التاريخية بمدينة أم درمان. حزب الأمة القومي والاتحاد الأصل ينظمان ندوة سياسية في أم درمان لمناقشة تطورات المشهد السياسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. رئيس البرلمان الأفريقي يعتزم زيارة السودان والتواصل مع دول الجوار من أجل أمن السودان واستقراره. حريق يلتهم أشجار النخيل بمنطقة المناوية شمال مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل. بدء تفويج 1000 من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. غاضبون بلا حدود تحذر من عواقب استهداف عسكريين لمواطنين بالإهانة أو التعسف. الأمم المتحدة الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع بمحلية غرب جبل مرة. نزوح نحو 4000 أسرة في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان أمس تحمل 10 أطنان من المساعدات. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأوضاع في السودان لا تزال بالغة الصعوبة رغم تزايد أعداد العائدين إلى مناطقهم. ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى دولة تشاد إلى أكثر من 938 ألف سوداني. لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين السودانيين. محلية الملم بجنوب دارفور تطالب بتوفير قوة لحماية الموسم الزراعي. لجنة أمن محلية الخرطوم تعلن عن صدور أحكام بالإعدام في مواجهة 8 من المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في الولاية. مدينة بورسودان تستقبل بارجة جديدة للتوليد الكهربائي وتوقعات بإنفراج الأزمة. لجنة الأمل للعودة الطوعية تكشف أن عدد السودانيين الراغبين في العودة من دولة ليبيا تجاوز 84 ألف مواطن. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية، وهل طوارئ تؤدي للوفاة؟ فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض، بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر. دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك، الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان، رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح دي هم الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان ده ودي زور المستشفى ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا، وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عدا طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، حتى النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد تلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومثل إيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك في الرصاص بالذات الأراضي بتاعت الجميلة تريك ما دارين ما يسمع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق ما يسمع لتريك بيعرف هذا اليوم يا شتى تريك بيعرف هذا اليوم المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حج المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
7: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي الواقع الحقيقي الموجوده. اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني اقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وده بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكتر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض

0: قوي، بيشيلوا منهم القوارض وبيشيلوا منهم المحاريت، دي برضه محدد امن الغذائي بالنسبه للمستقبل بالنسبه لنا نحن. شكاوي زي ده يعني شكل يومي، خدتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لان انا زي ما اقول لك ما في حاجه يكفي للناس اطلاقا.
1: والان انتقل الى الاستاذه فتحيه ادم محمد احمد، سكرتيره المراه بمعسكر الحماديه للنازحين بمدينه زالينجي، للحديث عن اوضاع النساء داخل المعسكر. استاذه فتحيه اهلا ومرحبا بك في جوله السودان اليوم.
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخل، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلاء، خلاء ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حسي المرأة معاني معاناة جت يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وعكفة برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي، والله شكلة كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعت أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني إلا الأطفال بس، بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بإنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذ رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم، وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم، وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120,000 جنيه وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026، وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسلة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25 ومتابعة

0: منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر، وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هنا أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم. وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: أكثر من 4000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا. ما في مأوى، ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات، بأنه كان عاملين لنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشينه الناس منذ بداية الحرب. أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا، ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا. على السلطات في النيل الأزرق من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر. وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن، أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بدأ أمس، وشايفينه بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي دخاش الشروق، بالإضافة تجراج للهجرة، الهجرة شرق، الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60 مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و75 المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك، والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا، والدريبات يعني الدريب ب5000 ولا ب4000، الناس ما قادرة يعني، بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
1: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان في الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هناك خاصة منظمة ألايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة طباء بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. وذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان وخاصة المنطقة دي منطقة ملتهبة والحرب وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة إلى منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
1: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد الرئيس في الخرطوم. لقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بور سودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني كما أعلن التزامه التام وسعيه الحسيس في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار، وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
1: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
4: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
1: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
5: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. من أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
1: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الانتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
5: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%، ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث بنتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08 أو 0.8%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا، راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
8: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
6: راديو دبنجا راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص، وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي به الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا، وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عدا طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236 ألف رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قوادها تريك في الرصاب لا الاراضي بتاعت الجميله بتلك ما دايرين ما يتبع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق ما يتبع لتلك بيعرف هذا اليوم يا شتى التريك بيعرف هذا اليوم المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بن
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجة يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجة.
12: هنا راديو دبنجة حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت السودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا والقضاء بإعدامهم شنقا حتى الموت. فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
14: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت السودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقيق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة

السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعت المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد غائد الدعم السريع بيصف غائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك ده. يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس لما نجي يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام دي؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا

0: محاكم عادلة تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعينا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
2: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليات مدى إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. قيادي بالكتلة الديمقراطية، اجتماعنا مع رئيس مجلس السيادة البرهان كان إيجابيا ونتائجه ستظهر قريبا. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مستورة في محلية كلبس بغرب دارفور. قوى إعلان الحرية تبدأ اجتماعاتها في العاصمة الكينية نيروبي لبحث سبل وقف الحرب وإطلاق حوار سياسي شامل. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة الرهد بولاية شمال كردفان. مصادر ميدانية تكشف عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في شرق السودان ومجموعة تعتزم تقديم مذكرة لوالي الولاية. اللجنة العدالة تعرب عن قلقها إزاء معلومات عن تصفية جماعية لمعتقلين في وتمدني وتطالب بالتحقيق العاجل. نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان لبحث الأوضاع الراهنة في السودان. انطلاق اجتماعات بشأن السودان في بريطانيا غدا الأربعاء بمشاركة أكاديميين وممثلين للمجتمع المدني. قطار الجزيرة يصل إلى مدينة وتمدني قادما من الخرطوم بعد توقف دام 4 سنوات. سرقت النجيل الصناعية ببوابة عبد القيوم إلى جانب الأسوار المحيطة بالطوابق التاريخية بمدينة أم درمان. حزب الأمة القومي والاتحاد الأصل ينظمان ندوة سياسية في أم درمان لمناقشة تطورات المشهد السياسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. رئيس البرلمان الأفريقي يعتزم زيارة السودان والتواصل مع دول الجوار من أجل أمن السودان واستقراره. حريق يلتهم أشجار النخيل بمنطقة المناوية شمال مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل. بدء تفويج 1000 من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. غاضبون بلا حدود تحذر من عواقب استهداف عسكريين لمواطنين بالإهانة أو التعسف. الأمم المتحدة الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع بمحلية غرب جبل مرة. نزوح نحو 4000 أسرة في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان أمس تحمل 10 أطنان من المساعدات. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأوضاع في السودان لا تزال بالغة الصعوبة رغم تزايد أعداد العائدين إلى مناطقهم. ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى دولة تشاد إلى أكثر من 938 ألف سوداني. لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين السودانيين. محلية الملمبي جنوب دارفور تطالب بتوفير قوة لحماية الموسم الزراعي. لجنة أمن محلية الخرطوم تعلن عن صدور أحكام بالإعدام في مواجهة 8 من المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في الولاية. مدينة بورسودان تستقبل بارجة جديدة للتوليد الكهربائي وتوقعات بإنفراج الأزمة. لجنة الأمل للعودة الطوعية تكشف أن عدد السودانيين الراغبين في العودة من دولة ليبيا تجاوز 84 ألف مواطن. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل. راديو دبنجة
1: الديوان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة واللي يهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
1: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا لشنو فيها؟
2: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجي الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من UNDP وإن الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه حيواصل التنمية، فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
2: إن شاء الله. يعني
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هناك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
2: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتذللوها كيف انتوا؟
2: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلفين تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بمية كويس، يموس لسه هو ما طقه، لكن هو محتاج إنه يأكل ويشرب، بيقوم يشيل إنه مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيل زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بمية، يطلع لما يطلع الصمر القنطار بيكون بخمسمية، فهو يلتزم بمية. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأدل بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية، حتى الترحيل ما عليهم والخيش ما عليهم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من الـ من الـ المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي، فأنكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
2: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه، الى التسويق.
1: طيب استاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده، بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
2: اكيد
1: التحديات دي انتوا رؤيتكم لا شنو، يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
2: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني، الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب. يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات، الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله، وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني.
2: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا، يعني أنا كنت في السنغال اسمها أكيشي سنغال الشجرة، بيقول لي ليه إحنا عندنا هي اسمها أكيشي سنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن المفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
2: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات، غير الأدوية، يعني شركات الأدوية بتستعمل صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التاني زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا، الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
2: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
1: كده، وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
2: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة، وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني، فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ايوه

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص، وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا، وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعمل مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، حصل النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد تلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30 ألف جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5000 جنيه وكيلو لحمة ب 25000 جنيه ومد الإيش ب 10000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصل على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236 ألف رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في الساعة 9 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في الساعة 10 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتي همشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها ترق في الرصاص بالذات الأراضي بتاعت الجزيرة ترق ما دارين ما يتبع بساي فوق بساي فوق بساي فوق ما يتبع لترق بيعرف هذا اليوم يا شتى ترق بيعرف هذا اليوم المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حج المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
7: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي الواقع الحقيقي الموجوده. اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه تقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكتر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا أنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي، خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لكن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس.
13: والآن ننتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالينجي للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
14: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني، وده الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر الدخل، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيب، وحتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حسي المرأة معاني جت يعني ما عاد.

0: عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج، ما عندنا علاج المراكز زي ما قال أخونا رشيد، ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريا جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأصعب الشهور في بلدنا هنا شهر 7 8 9 10 ده أصعب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذه الكارثة الصعبة دي. والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعت أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني، إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور من مباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم، وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120 ألف جنيه وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026، وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسلة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25 ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر، وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هي أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم، وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: أكثر من 4000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، ما في مأوى ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى

0: الوضع الإنساني اللي عايشين الناس فيه مع معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا، يعني اللي عايشين الناس منذ بداية الحرب أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا، ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق. من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر. وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بدأ أمس، وشايفينه بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي دخاش الشروق، بالإضافة تجراجة للهجرة، الهجرة شرق، الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60، مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و 75، المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بانه الفحص غالي جدا، والدريبات يعني الدريب ب 5000 ولا ب 4000، الناس ما قادره، يعني بانه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحاديه او وزاره الصحه بانه الناس تعلم بانه في كارثه حقيقيه، كارثه صحيه، هو مهدد امني لحياه الناس، بانه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
1: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، في الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع. وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هناك، خاصة منظمة الايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة أطباء بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. بعد ذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتحبة والحري وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة اللي هي منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
1: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد الرئيس في الخرطوم. لقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بورسودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني، كما أعلن التزامه التام وسعيه الحثيث في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار. وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
1: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
3: جدد هذا الوفد لسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
1: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. ومن أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
1: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الإنتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
4: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%، ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث نتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. في هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا قهر مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
7: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
5: راديو دبنجا راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دابنغا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه العصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن، مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون فيها الأحياء في يعمل مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع مكسحات في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً نحن ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا تولى السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور من مباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها سرق في الرصاص بالذات الاراضي بتاعت الجزيره سرق ما دايرين ما يسمع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني.

يعني اللي بيستعينوا بيها في الوكهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني يو ارنت هيومن، يعني انا لا يمكن انسى شكل وشه وهو بيقول في الكلمه دي، يعني مشاهد مؤلمه جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنه، يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للاسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمه اس او اس اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغه اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معاهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج يعني

0: البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ثاني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. يعني فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل المشروعات الفجرية الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح, يعني نشكر حقيقة, بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا زراعة. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية, الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف, لكن لفشل الأعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع, يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع, يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير, ما عارف يسيروا كيف ذاته, ما عارف. ده كله كوم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم, يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق, وما في أسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني, الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زراعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دابنجا معك ومنك وليك.
7: هنا راديو دابنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دابنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
9: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف غائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصف بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك ده، يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. وأنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام دي؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدم المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا افتكر انه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
10: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا
8: السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
10: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليأتوا مدى إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
8: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه العصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية بحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني. كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكدت حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بهم الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، حتى النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا نحن ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى أنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى أنه نفر نفرين، تلقى انه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور لمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها فرق الرصاص بالذات الاراضي بتاعت الجميلة فرق ما دايرين ما يتبع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق ما يتبع لفرق بيعرف هذا اليوم يا شتى الطريق بيعرف هذا اليوم المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بن
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندة من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم، ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالنجة بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
7: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، اما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، بيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني بقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة تقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكتر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا أنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لكن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس.
13: والآن ننتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالنجة للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
14: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني، ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل، عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حس المرأة معاناة جد، يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم واقفة برضو، ما عندنا تعليم. كان جيد لناحية العلاج، ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي، والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده

0: تعرف يعني ما بكفي والله. أنا رسالتي حسي بيقول بإنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم. وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120,000 جنيه وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026. وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسلة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25 ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر. وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هي أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم. وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: أكثر من 4,000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، ما في مأوى ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملين لنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشينه الناس منذ بداية الحرب. أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا، ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق. من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس

0: قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر، وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بأداب بدأ أمس، وشايفينه بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي نقاش الشروق بالإضافة تجراجة للهجرة، الهجرة شرق الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60 مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و 75، المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بانه الفحص غالي جدا والدريبات يعني الدريب ب 5000 ولا ب 4000، الناس ما قادره يعني، بانه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحاديه او وزاره الصحه بانه الناس تعلم بانه في كارثه حقيقيه، كارثه صحيه، هو مهدد امني لحياه الناس، بانه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
1: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، في الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هناك خاصة منظمة الايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة أطباء بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. بعد ذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتحبة والحري وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة اللي هي منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
1: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد الرئيس في الخرطوم. لقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بور السودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني، كما أعلن التزامه التام وسعيه الحثيث في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار. وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
1: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
3: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
1: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. ومن أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
1: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الإنتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
4: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%. ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث بنتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا. ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار غير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
9: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستر.
5: راديو دبنجة راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية بحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلول حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، الحصد النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الأكل الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك الرصاص بالذات الاراضي بتاعت الجميلة تريك ما دايرين ما يتبع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق ما يتبع لتريك بيعرف هذا اليوم يا شتى تريك بيعرف هذا اليوم المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بن
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبدالله بندة من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصلة.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: راديو دبنجا يقدم
14: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشل في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دي المعارك طاحنة وحصار عنيف، وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبدالله بندة، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوال حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي اليوناميد في حسكنيتا، ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادله والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتاثير يعني مثل هذه الخطوه على حقوق الضحايا ومستقبل مبدا عدم الافلات من العقاب. وفي المقابل اعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومه السودانيه محل تساؤل ايضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمه الجنائيه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
16: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية. وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام مهسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. و على هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11

0: المحكمة، يعني مثلا أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية، بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة المسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه، انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العداله، ليها الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينصر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمح أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام

0: المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيادي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
1: برضو سؤال موجه لك مولانا نبي الأديب.
0: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
0: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات المتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مانجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبانجا اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية وتدعو لحدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن أن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان وجنوب دارفور الخرطوم. الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الهوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كاسلة يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كاسلة ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة تأسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروف في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللواء معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة تأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن عن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول الطلب للدعاء بسبب قضية عبدالله بندا. منظمة الحجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن عن مصرع أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال الأسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيومن رايتس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة. منظمات دولية تكشف عن تدهور بيئي مريء في معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الثروة الحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وإنتراي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي اتاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمة بتاعته. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقوله انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعه نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه ممكن يكون خفيف, لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بده لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو أونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكده يهو الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
3: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مثورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع عرفي البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
4: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الهرب. أنا بقول يعني في تقديري
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواد بتاعت إخامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
4: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الروسيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح دي حمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان ده ودي بيه زور المستشفى ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا، وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عدا طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، حتى النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع مكسحات في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك رسالة بالذات الأراضي بتاعت الجميلة تريك ما دايرين من يتبع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق من يتبع لتريك بيعرف هذا اليوم يا شتى تريك بيعرف هذا اليوم المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصلة
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط، أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقه حسكنيتا اللي ضد بعثه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي. كان في قاعده هناك اسمها قاعده حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكن

0: تطلب انه يتم القبض عليه واحضار المحكمه. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر انه هو فار من وجه العداله. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركه العدل والمساواه.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة المسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في الراديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من الناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من ال وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من ال في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل إنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبررة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على أساس إنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة. فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك انت تطلب سحب الملف. لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
1: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني

0: الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير، لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في موائد. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
0: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات المتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية وتدعو لهدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن أن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان وجنوب دارفور الخرطوم. الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الهوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء ما ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كاسل يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كاسلا ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة التعسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروف في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللواء معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة التأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن عن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول طلب الادعاء بسبب قضية عبدالله بندا. منظمة الهجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن عن مصر أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال الأسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيومن رايتس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة. منظمات دولية تكشف عن تدهور بيئي مريء في معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الثروة الحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يخاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الامني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانتراي في فان وممكن جبال النوبة الازرق والخرطوم والجزيره نفسه. الا في الفترات الاخيره يمكن هو الجيش وكده يعني حاول انه في بعض المناطق حصل فيها وضع امني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يبيع مستقبله في الوضع الحالي في السودان يعني الموضوع تو ديفيكال.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب، يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول، لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي اتاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمة بتاعته. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقوله انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعه نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه، بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا اللي هدي مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف، لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بده لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها، يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده، او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني، لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو أونلاين وكده، وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم، بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكده يهو الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب، بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
3: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا، فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مصورة بشعة، يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده، وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته، خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك، لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23، لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشياء في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده، واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
4: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الحرب. أنا بقول يعني في تقديري
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب، يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إخامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
4: أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه العصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكدت حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهد والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن، مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الروسيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بهم الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي به الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عدا طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، حتى النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع مكسحات في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً نحن ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومثل إيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك في الرصاب عندك الاراضي بتاعت الجميلة بتلك ما دايرين ما يتبع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق ما يتبع لتلك بيعرف حتى اليوين يا شد التريك بيعرف هذا اليوين المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعاً باتاً داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصلة
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام. اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار غير مؤكدة.

0: الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
1: وبهذا مستمعي راديو دابنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دابنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
2: راديو دابنجا راديو
3: في حديث خاص على راديو دابنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دابنجا.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا

0: ديوان.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
1: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا لشنو فيها؟
2: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشنز سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وإلى الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه حيواصل التنمية، فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
2: إن شاء الله.
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
2: هي حقيقة إحنا يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بعشرين جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتو؟
2: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس، يا موسم لسه هو ما طقه، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100 يطلع. لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي فأنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
2: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت لك، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
1: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده، بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
2: أكيد.
1: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
2: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكذا. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسه البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسه شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت في مناطق يعني اتنهبت في مناطق كذا يعني. فالناس بدأت تستغير الحمد لله وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكذا. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني؟
2: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر, ده قطاع استراتيجي كامل يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين, أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس يعني. عندنا شعار العودة إلى الطبيعة, باك تو نيتشر. نحن مفروض نرجع لطبيعتنا. نحن الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وفي العالم. العالم حاولوا قدرنا يعني. أنا كنت في السنغال اسمها كيش السنغال الشجرة, بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا, قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر, هو الرايد فيها, ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة, استغلال الصمغ العربي في بفوائد مختلفة في الصناعات الغذائية والطبية, ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها لأنه العالم كله بيضا يرجع للأورغانيك, صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي, مثل صمغ اللبان, مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا, هل عندكم جهد زي ده؟
2: احنا اصلا انا مدير بتاع اداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان, صمغ الطلح, صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ. اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر, وكل الاصماغ دي موجوده في السودان, هي اصماغ ناتشر الطبيعيه يعني. صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه, مصدرنا منه كميات, حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية. استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية, غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة رملي, هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج, على واقع الصمغ العربي في السودان؟
2: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
1: كده. وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
2: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل, وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود, وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت, في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا, حتى المخزون الموجود عنده اتنهب بالحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني, فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت, الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يجعل النيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: دبنجة.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية وتدعو لهدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا، التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن عن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان وجنوب دارفور الخرطوم. الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الحوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كاسلة يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كاسلة ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة التعسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروف في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللواء معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة التأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن عن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول طلب الادعاء بسبب قضية عبدالله بندا. منظمة الهجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن عن مصرع أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال الأسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيومن رايتس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة. منظمات دولية تكشف عن تدهور بيئي مريء في معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الثروة الحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الروسيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بهم الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي به الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عدا طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فري عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع مكسحات في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك في الرصاص لا الاراضي بتاعت الجميلة السينك ما دايرين. من يتبع بتاعي فوق بتاعي فوق بتاعي فوق من يتبع الاتريك بيعرف حتى اليوين يا شد الاتريك بيعرف حتى اليوين المكان ده مكان بتاع الشيخ علي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعاً باتاً داخل الغابات المحجوزة وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصلة
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دابنغا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط، أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دابنغا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقه حسكنيتا اللي ضد بعثه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي. كان في قاعده هناك اسمها قاعده حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية، بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع ونفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي

0: تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
2: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، بيها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفصل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم ينفصل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم ينفصل أمام المحكمة.
1: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
0: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية. سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو

0: خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب، إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال، وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
0: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان مبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية وتدعو لحدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا، التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن عن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان وجنوب دارفور والخرطوم. الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الهوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كاسلة يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كاسلة، ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة تأسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروع في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللواء معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة تأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن أن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول الطلب الادعاء بسبب قضية عبدالله بندا. منظمة الحجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن مصر أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال الأسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيمن رايتس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة. منظمات دولية تكشف عن تدهور بيئي مريء في معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الصيد والحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت السودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت السودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا، واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
12: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت السودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم، للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق، تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة، لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت، من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لانها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الان وبيصدر في الاحكام. فانا افتكر انه الاحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
13: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا
11: السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
13: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
11: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: لين أبطال التدخل السريع كلام بالرغة ما عارفهم يعرفهم لين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودتوية 20 ومتين ماضي
1: قدام بس
2: ما ينوم يا مقوم
1: أنا أقول لهم في منظر.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعزاء الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
3: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
3: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
4: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
5: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسة السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة أسرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة توشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي، وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابع مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندو والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
12: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
11: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
3: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
11: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
13: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
11: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك،
14: من حال وبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
11: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
15: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكما شينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. استمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
12: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية
4: نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تغويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما، توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
11: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
3: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديداً الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جداً لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذ عائشة البرير دكتور الواسق كبير دكتور محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
11: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
8: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 مسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات.

النتيجة إنه كان حصل تساقط كبير، لأن الفترة كانت أكثر من 7 ولا 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة الموانئ البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاة. اللجنة المركزية أكثر من 50% سقطت برضو بنفس الطريقة، التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزي ده. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال، محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زي ده. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان، كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع، العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة الموانئ البحرية، والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة، يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمان الموانئ في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية. هيئة الموانئ البحرية هترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر. ده يحقق الاستقرار، أنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية. هي اللي قاعدة تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده، انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة. كان دعم سخي واضح من الادارة العليا، الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية. فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده. نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدة الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار الموانئ ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد

0: وبال ما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
1: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
2: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها. انتشرت أولا في بهتات الدبة والهتات اللي كان فيه. أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا. بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها حتى إذا وجدت، الناس بتلقي تأكل الموجود أو اللي بتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما بتتخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني أو يعني قول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم هي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، هذا كله ممكن يؤدي لوجود زائدة دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفل الزائدة. والزائدة الدودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها، اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زائدة، يعني حتى في المصنع بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريقه حياة زي زائدة زائدة وكذا. دي برضو بنأدي عليها هو التنوع زي ما قلت لك، الأغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما يتلقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما نقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زنبراها فيها كان فيها 79 حالة، وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا القدرات وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم مساحة زي ما قلنا البيئة وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي بتعيش على المياه العذبة، يعني ده الضيق الأكبر إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزيار الكاشفة، المياه في البرامج الكاشفة، وزي ما شايفين في انقطاع للمياه والمياه ما متوفرة خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البرامج التراكمة يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير التحيط، يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء يعني لو في دوالي في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي المياه يعني بتتراكم لأن في برك كثيرة والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية، وبرضو غطاء المياه دي المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها المفروض غطوها كويس ويقفلوا البراميل يقفلوا البتاع يعملوا انقاع الأزيار دي دايما تشيل موية يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه كويس. حتى في النيل الأزرق غير حمى الضق منتشر حسي الملاريا والملاريا بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بال منها، تكفل المناطق طبعا توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفى شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة خصوصا الأدوية المغزى للحياة عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي احنا عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
3: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد معسكر الحميدية سكرتيرة المرأة.
4: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
3: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا اللحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء. خلاء ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوارو، كم مشينا ما عندك كارو مشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله يحسي المرأة معاناة جد يعني ما عادية. أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية وأدم التغذية ده احتمال الخزادة يعمل لنا سوء تغذية، وأصعب الشهور في بلدنا هنا شهر 7 8 9 10، ده أصعب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء، يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذه الكارثة الصعبة دي.
4: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
3: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده التغذية بتاعت أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسم ده ما عندهم أي اسم ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
4: تمام، ورسالتك شنو يا سينتي؟
3: والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
4: شكرا لك.
3: تشكر.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز، كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين اليوم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير شعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
7: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستش.
5: راديو دبنجة، راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: بين أبطال التدخل السريع كلام بالرغم ما عارفوا ما يعرفوا بين أبطال التدخل السريع
2: هذه والدنيا 20 من الطير ناسي
3: الدم بس
4: حكما يجب أن يجب أن يجب
5: هاي نوم يا مقوم
1: أنا أقول لهم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائر المسير على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل، وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
6: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
6: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوة بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعمل العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
5: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندها ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاع المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانع البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد المحطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الإغانة خرج بموجهات السابعة مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع، ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتي حمشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية،
12: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
14: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
12: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
15: حاولت هذه النغامة، هي نغامة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
12: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك،
16: من حال وبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
12: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
17: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكما شينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. نستمع للبيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تغويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما، توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
12: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
14: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذ عائشة البرير دكتور الواسق كبير دكتور محمود عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
12: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة الموانئ البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة الموانئ البحرية.
9: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 أو 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة الموانئ البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش

0: إنه محتاجة لاستكمال، محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زي ده. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان، كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع، العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة الموانئ البحرية، والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة، يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل، إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية، هيئة الموانئ البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان، يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر. ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده، انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا. الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدى الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار الموانئ ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبالما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
1: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.

0: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزايدة البندية وانتشارها. انتشرت أولا في حتات الدبة أو الحتات اللي كان فيه. أنا بعزي ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كتير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكتر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها، حتى إذا وجدت الناس بتلقى تأكل الموجود أو المتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحاجات دي قبل ما بتستخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، ده كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني، أو يعني نقول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم هي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصلاح وعدم تنوع التغذية، ده كله ممكن يؤدي لوجود زايدة دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفل الزايدة. والزايدة الدودية دي شميزات يعني نشوف مرحلتها، اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبة زايدة، يعني حتى في المصنع بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال، حصل عسر هضم، بيحصل عن طريقه حياة زي دي وزائدة زائدة وكده. دي برضو بنأدي عليها هو التنوع زي ما قلت لك، الأغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء. دي لكن لما يتلقى الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا، لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كتير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية اللي هو قفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما مازن براها فيها كان فيها 79 حالة، وأسف في النيل الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم مساحة زي ما قلنا البيئة، وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزيار الكاشفة، المياه في البراميل الكاشفة، وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البراميل التراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير تحيط، يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء يعني لو في دواليب في عفش بتكون بوراهم يعني دايما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضه مثلا المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل المويه يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه. كويس، حتى في النيل الأزرق غير مضاد منتشر حساسية الملاريا، والملاريا بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التقنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفى شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغذى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض، أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصلاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صارق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني، وده الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر الدخل، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلاء ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معانة جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأصعب الشهور في بلدنا هنا شهر 7، 8، 9، 10 ده أصعب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكله كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعت أطفال، لكن برضو ما متوفرة. لكن المرضعات والاسم ده ما عندهم أي اسم ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني، إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
3: تمام، ورسالتك شنو يا سينتي؟
2: والله أنا رسالتي حسي بيقول بإنه المنظمات يجينا داخل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
3: شكرا لك.
2: تشكر.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
6: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
4: راديو دبنجة، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملف المستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: بين أبطال التدخل السريع كلام بالرغة ما عارفوا ما عارفوا بين أبطال التدخل السريع
2: هذه وده الدواء يشريه من الطير ناسي
3: الدم بس
4: ما ينوم يا
5: مقوم أقول له يوم
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
6: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
6: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوة بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعمل العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
5: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة او الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة.
0: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة أسرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانع البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد المحطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج في موجهات السابعة مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم، للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، أي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس أنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد مثل ما حصل مع المالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاعت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. ال- ال- ال- الاولويه الان لوقف الحرب في السودان، والاولويه لحمايه

0: البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بيتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول او الاكسس تو جاستس او الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا انه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشرة، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأن أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بمسار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبدالله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبدالله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
2: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق، التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإفيدنس، الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا، بسحب القضية الموجهة ضد ديد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت في ما بين 2007 إلى 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو التعاون، تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
1: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
2: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني اللي تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا،
3: وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء ال 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم يعني. دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني واللي هو يعني دي الحاجة حصل واقع المعاش يعني.
1: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع
3: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار يعني إنذار مبكر زي early warning بس لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني وده عنده أهمية بالغة جدا في شنو بالضبط إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج فده بيساعد في الحاجة دي لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية صلاحية مكتب المدعي. نعم، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه هو ضد تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كده. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأن هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم.
1: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
3: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني، لكن أهم حاجة أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة، فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها، ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نبرز.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار الاشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: بين أبطال التدخل السريع الكلام في الرغم ما عارفوا ما يعرفون بين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودى الدواء يشيرين عن الطير ناس
3: الدم بس
4: فكما يجب أن
5: هاي نوم يا
6: مقوم أقول له يوم
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعزاء الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
7: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
7: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. و وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام تدهور الإنسان المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
4: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبولنا الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهه الوحيده اللي تقرر يعني سحب الدعوه او الاستمرار في المحاكمه. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوه امام المحكمه.
0: اعلنت وزاره الصحه الاتحاديه انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطوعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابعة النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك القويم. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع، ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: المصابين في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول دايرين يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتي حمشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وأقلت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
12: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
11: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
7: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
11: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
8: حاولت هذه النغامة، هي نغامة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
11: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك.
13: من حال الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
11: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
14: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
15: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. استمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
12: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاق معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تغويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
11: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
7: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديداً الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جداً لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
11: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
8: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 أو 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة المواني البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيدة. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زيدة. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة المواني البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده.

0: جديد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني انه الامين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الامين العام طلع خطاب قال انه العمل ده غير واضح وغير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البعيد هو هينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية هترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب إنه الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر، ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الإدارة العليا. الإدارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الإدارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل إنه لو دخل يده في هذا الموضوع أو أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والتانية. الهدى فيها النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار الموانئ ولاستقرار العمل الاقتصادي انه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لانه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وقبل ما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
1: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل وبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
2: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة أول حتات كان فيه، أنا بعزي ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها حتى إذا وجدت، الناس بتلقى تأكل الموجود أو اللي بتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي

0: كبير، ما بتتخرج كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، ده كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني، أو يعني بقول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم في سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، ده كله ممكن يؤدي لوجود زائد الدودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفل الزائدة. وزائد الدودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها، اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زائدة، يعني حتى في المصران بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال، حصل عسر هضم بيحصل عن طريق حياة زي دي التواء زائدة وكده. دي برضو بنأدي عليها هو التنوع زي ما قلت لك، أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا، لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زين براها فيها، كان فيها 79 حالة، وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم إصحاح زي ما قلنا البيئة وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه اللي قاعدة في الأزريار الكاشفة، المياه في البراميل الكاشفة. وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة، خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البراميل تراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير التحيط. يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دواليب في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو نتاع المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل موية يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه. كويس، حتى في النيل الأزرق غير حمض الضج من قشرة حسية الملاريا والملاريا بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفي المناطق طبعا توفر الأدوية، أدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر صحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاته ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات، شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغذى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصلاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. وضع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلع. خلع ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معاني معانا جد، يعني ما عادية. أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم. كان جيد لناحية العلاج، ما عندنا علاج. المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الخزاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7، 8، 9، 10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيته بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكله كده، يعني عندنا حبة اسمه ده التغذية بتاعت أطفال، لكن برضو ما متوفرة. لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس، بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
3: تمام، ورسالتك شنو هسي انت؟
2: والله انا رسالتي حسي بيقول بانه المنظمات يجينا داخل اجل كده، يعني عشان ينقذنا ان شاء الله.
3: شكرا لك.
2: تشكر.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا. ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار غير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
6: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستر.
4: راديو دبنجا راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملف المستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: ذيل أبطال التدخل السريع كلام بالرغة ما عارفوا ما عارفوا ذيل أبطال التدخل السريع
2: هذه وده الدنيا 20 من الدين ناسي
3: الدم بس
2: فكما يجب أن يجب
4: هاي نوم يا مقوم
2: هاي نوم
1: أنا أقول لهم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوة بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مؤتمر وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاق معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعمل العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
4: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبولنا الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة او الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة.
0: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصاباتهم الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر عن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد المحطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابعة النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك القويم. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع، ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتي حمشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما أثاره مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبدالله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبدالله بندا، وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. ده بالضبط الحصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، الشهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق، التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإفيدنس، الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا، بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو التعاون، تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة، محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء ال 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا تم منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته ضد ضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
2: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

0: ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في المبيض. فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
1: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل، يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول. إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا، يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
0: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
1: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة

0: على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن الموجود الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وبنفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاج إلى وقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لصبر، تحتاج لإصرار، تحتاج لدعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف إنه هو بجد أطول مما إحنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رأيي اللغة هي أساس كل شيء. بدون اللغة بصعب عليك إنك تندمج أو تدرس أو تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جبل حجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الحجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم إنه التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرف ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ أميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيرنوا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأنه التعليم ما بتكتر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا نمحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن ليلة مست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في إنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة، بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبيأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسل نفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف شباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس دار ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في في في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع للحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطة. يعني في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا. يعني حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم. يعني وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب. يعني وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم. يعني فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد وتاني تيجي حرب وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب. يعني تكون في فرص حقيقية للشباب ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة، يعني بيجوا بها الشباب ذات الأفكار الخاصة. يعني الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي ويدوا مساحتها وإنها تكبر. يعني والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده، يعني وتوفير الماتيريال اللي بيتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام. يعني وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا. يعني
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق، يعني جزء منه كان في إجابة، يعني أو في إجابة من سؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده. يعني اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك قبل شوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل، يعني يطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام. يعني طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت. يعني الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان حتى على مستوى العالم، كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبة لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجرة وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومة مفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربة شخصية، لي صديق يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحدة من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب دي على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملف المستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: دين أبطال التدخل السريع السلام في الرقم ما عارفهم يعرفهم دين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودي 20 من الطير ماضي
3: الدم بس
4: ما ينوم يا مقوم
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 260 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار هيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطوعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج في موجهات السابعة النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: المصابين في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
12: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
5: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
12: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
9: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
12: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك،
14: من حال وبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
12: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
15: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. استمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغردها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تغويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
12: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
5: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
12: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
9: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 أو 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة المواني البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيداء. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زيداء. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلن اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة المواني البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البعيد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية الآن حتى يكون

0: تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشهار آخر. ده يحقق الاستقرار، أنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية. هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده، انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة. كان دعم سخي واضح من الإدارة العليا. الإدارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الإدارة العليا، ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل إنه لو دخل يده في هذا الموضوع أو أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده. نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدة الفئة النزاع هي الفرعية. المفروض وجهة نظرنا لاستقرار الموانئ ولاستقرار العمل الاقتصادي انه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لانه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبال ما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
1: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
2: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها. انتشرت أولا في حتات الدبة والحتات كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها حتى إذا وجدت، الناس بتلقي تأكل الموجود أو البتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما بتصخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني، أو يعني بقول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم هي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، هذا كله ممكن يؤدي لوجود زائدة دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفل الزائدة. والزائدة الدودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها، اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زائدة، يعني حتى في المصنع بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال، حصل عسر هضم، بيحصل عن طريقه حياة زي التواء زائدة.

0: كده. دي برضو بندي عليها، هو التنوع زي ما قلت لك، أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال، وهذا مقفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا، لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقل بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زين براها فيها، كان فيها 79 حالة، وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم مساحة زي ما قلنا البيئة، وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزيار الكاشفة، المياه في البرامج الكاشفة. وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة، خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البرامج التراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعات زير التحيط. يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دوالي في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو غطاء المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض غطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل الموية يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه. كويس، حتى في النيل الأزرق غير حمى الضق منتشر حسي الملاريا، والملاريا بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا، من خلال المستشفيات شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرها، خصوصا الأدوية المغزة للحياة، عايز سوفير، عايز صحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض، أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصلاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء ونزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخل، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلاء، خلاء ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معاني معاناة جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية وأدم التغذية ده احتمال الخزانة ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاع أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
3: تمام، ورسالتك شنو هسي انت؟
2: والله انا رسالتي حسي بيقول بانه المنظمات يجينا داخل عاجل كده يعني عشان ينقذنا ان شاء الله.
3: شكرا لك.
2: تشكر.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية، وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. تا نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصار حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا. ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
6: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
4: راديو دبنجا راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجا على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: ذيل أبطال التدخل السريع الآن بالرغم ما عارفوا ما يعرفون ذيل أبطال التدخل السريع
2: هذه ودى الدنيا 20 من الدين ماضي
3: الدم بس
4: فكما ما هاي نوم يا
1: مقوم أقول له يوم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة. وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة او الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة.
0: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانع البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الإمام خرج بموجهات السابعة مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك القويم. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول دايرين يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناصر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق الحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: من المعسكرات،
14: لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من الناجين ذات وجود المعسكر؟
13: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
14: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
13: من المعسكرات،
14: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
13: نظرة حول الحياة في المعسكر،
15: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
16: كلمة سيدة فانتا فونا.
13: أمانيهم، أحلامهم.
17: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجا. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
18: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني يعني انه انا بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا يعني حاجات هنا في ولايات خاصه تقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور وده بقي حاجه بسيطه خايته زي 10%. لكن اما بالنسبه لشمال دارفور حتى الان ما في وجود ما في وجود بتاعت الاغاثه اطلاقا.
19: سمعنا انه في شكاوى من اوضاع مترديه اكثر في وسط وغرب دارفور, شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
18: المعسكرات دي طبعا هنا اكثر حاجه الموجوده يعني انه زي ما انا ذكرتها عدم الغذاء بخلي انه الناس بتطلع برا, وهذا الان انه الاوضاع مستقره 100% يعني اوضاع برضو صعبه جدا, لان في بعض الشكاوى بيجينا انه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت, دي برضو محدد امن الغذاء بالنسبه للمستقبل بالنسبه لنا احنا شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت انه الناس خدتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد, لكن انا زي ما اقول لك ما في حاجه يكفي للناس اطلاقا, لان البدوم يعني انه لاسره حاجه ما بدو حاجه عشان انه يكفي لمده 10 يوم في الشهر, يعني ما بكفي ل 10 يوم لاسره يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني انه هو ده صعب جدا اصلا, حتى وين كان انا اتكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك لانه كان موجود هنا وعارف كان بعرف قدر المعاناه كان قدر شنو وقد كان منظمات موجوده وكان إغاثة وقد موجود. الان مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر, لكن الواقع هنا اصلا تختلف يعني كامل بتكلموا كله انه نقدموا لدارفور بكده ونقدموا للإغاثة وكده, ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني اطلاقا ما موجود اي حاجه زي ما انا ذكرت يعني الكلام اللي بتقوله في المنابر ده كله فارغ ساكت, لانه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده ما في, لان الناس اصبوا انه النسيه يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني, دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولي قاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما سايل لحل المشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلم بيجي بده مخترعات وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في وقت يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
19: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب, قلتوا انه السنة دي حتى الخريف تأخر وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة, في معسكرات كتيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها, شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
18: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة, بس أنا يعني وصفت الولايات, لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريدة يعني انه هو نسية منسية, قلت لك هو ده في اخر ركن ده ما في زول بيجيب خبره, ومنقطعين ما انا مع في الاتصال لانه عشان انه ما هسه شبكات الا استرلينج ما في شبكات, واسترلينج ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم, والتلفون العرضي ده ما شغال لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات في دارفور ما في اي تلفون عرضي ساكن شغال الا استرلينج, واسترلينج ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه ألف جنيه زول عشان يتكلم مشكلة بالنسبة للمسكين الموجود. معسكرات قريدة زي وزي المعسكرات الباقية يعني ما عندهم أي حاجة, أنا أقول لك لا مياه لا أكل لا شراب لا أي حاجة ما موجود يعني, ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا نحن قاعدين هنا في معسكر كلمة قريب لولاية, قد يكون إنه أنا مختلفين مع ناس اللي قاعدين في قريدة مثلا, لأن قريدة شوية بعيد مننا وبعد من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه, وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
19: مشكله المياه
18: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل, لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مويه في في في في, في وديان وده خطر. الان حسنا انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة, المياه حتى الان ما نزل يعني الزراعة يعني حتى الان الناس ما بدأ الزراعة يعني المياه تأخر, ولو مياه في بيه حال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجة, لكن بيه حال ده حسنا مياه ما موجود في بعض المضخات في داخل المعسكرات. بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص, ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه على الشرب ما موجودة. الناس بمشي بشربوا موية في الوادي, وموية ده مسافة بعيدة جدا, والمسكين ده ممكن يجيبوا الموية بباغة يا يعني مرة بيجيبوا موية بباقة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو على أساس إنه يجيبوا الموية عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع يعني, وده حاجة جدا الميح ده طبعا. أنا إحنا ما نقول أكتر من ما حس عن إحنا قاعدين نتكلم لنا قاعدين ننادي المجتمع دول كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا أخواننا مليون ميت ما يطلع وعن إحنا بنموت وكده, عشان كده ما قاعدين نتكلم في الإعلام كتير لأن ما في زول بيجيب خبرنا يعني. مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل, ولا مجتمع دولي عنده عمل ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات. أنا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة يعني.
19: الصحة
18: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة يعني, ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء يعني. أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي يعني. أمراض النفسية بتلقى أنه زول كان كويس ما عنده مشكلة, تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين, فجأة تلقى أنه نفر نفرين, تلقى أنه ناس خلاص راسهم لفت وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود. وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود, والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرة يعني أنه في بعض الأدوية ما عندهم هيكتب لك روشيتا, والروشيتا ده يعني أنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام يعني, أنه واحد بيجي بيخط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك. أنه الأدوية ما موجودة, الوضع الصحي متدهور جدا يعني, ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني. لأن اتكلمنا كتير في الإعلام لكن دايرين انغاص مجتمع دولي, لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر, فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره عن بشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات
19: يعني. احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
18: نديك نموذج مثلا, نديك نموذج أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت, ومنظمة ألايت إنه هو جاء وينتهي من الستاف, معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر يعني. قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقفت الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساهمة معسكر, ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد يعني. الناس القاعدين كلهم شغالين معناه عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك. منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب يعني, برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود, ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو. لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده, حتى أدونا التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا. وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط, قد يكون ألايت بعد شهر يقادر لأنه خلاص يعني ده تحذيراتنا يعني. كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه نحن نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود, كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه مع ناس دي الناس الساحل الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره برضو. مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر يعني. انا اقول لك نديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه الفات لما كان في كولر حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزب ما كانوا بيستطيعوا, كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا, كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي, فدي المعاناة الحصة علينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متدهور تمام. انت قلت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات دي قادر
19: تمام يعني. في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
18: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله, وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده في رغم إنه هنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأن قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول إنه نحن الكلام ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ذلك. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي إنه يقدموا المساعدات بالنسبة لعمل إنساني، يعني إنه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عنده مبادرات، ده كل فارق وديع زمن. نقول إنه أول هاي ينسوا الكلام ده كله، يشتغلون عمل إنساني وصلنا حاجات عشان نكون أحيا، بعدك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التألوفات والشغل الدبلوماسي هم بيشتغلوا، بعدك إنه بعد ما إنه ناس يكونوا أحيا يشتغلوا ذلك، إنه يجيبوا من حاجات ده كله أول هاي يقدموا العمل الإنساني ويوقف الحرب. أهم حاجة عشان ما يكون في موجود حرب، على أساس إنه ذاته أن إحنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. أصبع إنه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بيجي عيب على دارفور، لأنه عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس تقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان. ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في

0: كلمات سياسيه في الواقع اصلا ما موجود. نقول انه المجتمع الدولي يقف، المجتمع الدولي على اساس انه ربنا يساعده، وان احنا ذات دعواتنا اذا كان اصلا هم يوقفوا، عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الانسان الانسان في العالم، انا على اساس انه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول ان شاء الله الدول الجوار الموجوده، كل الدول الافريقيه والدول العربيه الجوار، الدول الجوار الموجوده ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام، اذا كان احنا بقينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك، وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع دولي يجيب مجتمع دولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس، ما عندهم هم لنا
1: تمام
0: بتضوي سيادتنا علينا، ما يخلوا ارواحنا لاعتقال الناس اصلا، ما عندهم اهميه لمجتمع الانسان البشري.
1: شكرا جزيلا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا، واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين، وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا الأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأنها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. واعتقد انه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطه بالاحكام الاعدام المرتبطه بالخصوم السياسيين، وسبق ان صدرت احكام اعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الاستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الازرق صدرت احكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية أن كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. ال- ال- ال- ال- الاولويه الان لوقف الحرب في السودان والاولويه لحمايه المدنيين. مساله العداله مرتبطه بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفه يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف: مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: بين أبطال التدخل السريع حيث التلام في الرغم ما عارفهم يعرفهم بين أبطال التدخل السريع
2: هذه الدنيا 20 مرتين ما في
3: الدم بس
2: حكما يا جماعة 20
4: مرتين ما ينوم يا مقوم
5: ما ينوم أنا أقول لهم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل، وأعلى الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة، بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص:
6: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
4: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة إنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في إنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى إنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في إنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع أنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا أنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء مهامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية أن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة، ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي، وأضاف في هذا الخصوص:
10: الإمام خرج بموجهات السابع مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع، ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أرومة بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية ومبادرة لمعالية الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
12: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
14: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
12: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
15: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
12: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك.
16: من حال الوبائدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
12: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
17: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. استمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية
3: نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حيّ التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغردها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تغويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما، توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
12: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
14: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذ عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
12: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
9: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده جاء انه كان حصل تساقط كبير لان الفترة كانت اكتر من 7 أو 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الان بتاعت هيئة المواني البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط احيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية اكتر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيدا. فإذن المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زيدا. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكتر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلن اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة المواني البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل
15: يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان. يجب إنه الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر، ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا. الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع

0: الآن النقابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات. والثانية الحتة اللي فيها النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبال مع الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
1: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
2: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة أول حتات اللي كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. هو شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها حتى إذا وجدت، الناس بتلقى تأكل الموجود أو البتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما تصخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني، أو يعني بقول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم هي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصلاح وعدم تنوع التغذية، ده كله ممكن يؤدي لوجود زائدة دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفل الزائدة. والزائدة الدودية دي شميزاتها يعني نشوف مرحلتها، اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زائدة يعني حتى في المصران بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج، لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريق حياة زي دي وزائدة وكده، دي برضو بنادي عليها التنوع زي ما قلت لك، أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما يتلقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا، لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا، ده زي ما نقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصة فيها انتشار للعدوى. انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا، حصلت يعني

0: الدبازين براها فيها كان فيها 79 حالة، والسفينة الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم مساحة زي ما قلنا البيئة، وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه اللي قاعدة في الأزرار الكاشفة، المياه في البراميل الكاشفة. وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة، خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البراميل تراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير تحيط. يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دواليب في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأن في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو نتاع المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل الموية يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه. كويس، حتى في النيل الأزرق غير حمى الضق منتشر حسي، الملاريا والملاريا بكل أنواعها يعني الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالها منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا، من خلال المستشفيات شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرها، خصوصا الأدوية المغزى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية يعني وزارة الصحة المفروض، أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية، التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. وضع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف، وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا اللحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلع ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معاني جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأصعب الشهور في بلدنا هنا شهر 7 8 9 10 ده أصعب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذه الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده التغذية بتاعت أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسم ده ما عندهم أي اسم ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
3: تمام، ورسالتك شنو يا سينتي؟
2: والله أنا رسالتي حاسة بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
3: شكرا لك.
2: تشكر.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق قدمت برنامج التحرك العاجل ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان. ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
6: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
4: راديو دبنجة، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملف المستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاهكة دوغلي التوقل داخل منطقة الروكب